بعد أجمل وأحسن، بس بعد شغلة شهر يعني صار الحروب فوقنا وتعرفين الحال صار مزيد.